في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

خونين ورمى المشيرين سيبر سمناتو هاتوه أنا من ويكوه مناري وندني أنا ميواسي قسي بردد سرال إبراك جارن قوات برليك سيبراتي مليا لغنبي مبانك